0: دقيقة أنت مناشقة جانكي كي تتعبي تخمانتا كي كتوى عمارة بلاتي ممكن تنفق كي أولتيني تبني تايكوب غالكو نانكا ياشتا كي كيبتان كينكاركا واتخون تاين كي رابي انتخفاتا رابي بيو 299.7 دون أوريليو ديريكتور كنا كوكو يانك أخكوناتا أري كان يبايكوب ينتا كي وانكا تكوتين تخ أنيبرساريون تهرمانو خوزي إي كي كاتا رابيو بي كان كارين كي كيان تهكايا يا وياختابي كيان تفوقواتابي كوتابامبابي كان كارين كو فوقواتابي بالفاكا رخصيني ماما دولاندا شو كي كنا ماما نيجو سيبونا نياكي باي مانيا باي كورين باي كيان تكاكا سينيورا باي لابيمون كي توابي اي مارابي توكي نوتيشاستا باي نيس هرمانو خوزي انسا كيان بيسو تاكو كيان كي بوسايكي أبل كتريموني كي البروغراما وكيكين كي نباي كوكونا بونشاي كي سابا سابر بقارين في أتاي أبل دون تيموتيو ماما نياري كون قبساني دون تيموتيو ما يتيش مفارك أرماندو دانيال بيخينا كونتا كي زابي خيو دوسي تاتا أبل ميشي تاتا كتا تنساريركا تكوي من بين ميشو تاكيلنا تكوي ما يكنش سيختيوانكو نو قاب سيختيني كي كون في مونكيتو ماما نباي كوريني
1: ميشا كتريموني باكي باكي أرمانو خوزي Isaura de los Andes, de Cajmanta, ¿más gente ni guanqui?
0: Ari, mamita, mamita. Dían, está aquí, más que dían, peca, chanta, con la tía del Madrid.
1: Ya está, cunita, mascariza, chisicama, cacho, un panchito.
0: Hermano,
1: tengo una cama, cacho. A ver, mamita manta, para Spallapuni. Enrique. Uyare musawan, ¿qué? Maná, mamá Florencia, guaturio, guaturita, tío. Guaturimo ya. Mamita, que no te hacha curas ñaña y que gasan, maná.